0: the love is true. The love is true.
1: ما عادت هارقة العالم العالمي أنا أقدم عاصرة للحكم وجرحي نقش الفرعون وجعي يمتد كبقعة بيت المنظر في لطيف عصورة خلفي ليساني يا رمل البحر ويا غابات الزيت يا طعم الثلج وطعم النار ونفهة كفري ويقين اشرب